سبن كورت سبع ميلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا نهان توافل فوي تاجم اسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان